مستلم دالي عبيتنا دالي كل عنك بلا تاخ ويا فيم بني بمهو بيه من معي يا لوجي زو اي واكي في كومبا دي ويتي قوي داف نيجي وافي نوخواي نوم دالي صون نيكي داركين ونو عبي فاق تيجين بيزي لكا هون رمهو لن دوسي كبه كابن دي فيلس كارفج بنا كتا جيلا ويت كامراد جيري مادو بيكو براز كالبو داوار ونوم زار تدو كاس كتفيدي فرمان بكرشاش بيدار فاش